0: الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Inilah Radio Malaysia, Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Mutiara FM, segala

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يريد الله به خيرا يصيب منه. Artinya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang Allah kehendaki kepadanya kebaikan, nescaya Allah mengujinya. Hadis riwayat Imam Bukhari.